الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله di hari yang penuh dengan barokah ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau

اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau cintai ya Allah. اللهم يا الله يا رحمن

قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل